0: الخزانة لم تقل وخيف ومتى لينوت كل يوم تت.
1: If you wish to understand thoroughly all Buddhas of the past, present and future, you should view the nature of the universe.